فرعون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون

أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين.

بعد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل

رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه

أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون

إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون.

على علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون.

أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ

ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين.

ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين.

لكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين.

مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟

مؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون

يريد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب

وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون

الْأَرْضِ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب

0: راجعون.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسول الكريم سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم باي جغل كومينيكاسيون 3 ابل تايمينغ 5 مينيت لولو تايمينغ 7 مينيت كون نك باي جغل كومينيكاسيون 3 ابل تايمينغ 7 مينيت بسم الله الرحمن الرحيم ني تاملي سي ليترو تاغي بي سيرن جيلي مباكي خالف اب سيرن ابراهيم مباي سيرن مباي تي مدينه مباي سيرن مودو مباي دك تي نيارغل اك مودو كيبي جوب نك تي توبا تن مام شيخ سولي سال ني جالي نك تي توبا موسوبي نوغي سال دي ماغ دي مام نك تي داند موم نوغي سال موركان جاي نك تي جينيرات اك ابلاي سيك تي مدينه مباي انت جاي توبا شيخو غ نيوم نيوم جين تاغي سونا خدي واد جن سونا خدي واد جن نك واغنيكو التيني nek dem ci mbuso be ñu rap ko dem ci Touba ba xiyal lu ñu nak ci walu ñaan gi neena ñu ëlëk alarba lañ koy ñaanal yalla ëlëk ci Touba muso be farwerat ak juroom amal nako baye fall job borom kërëm nak mo fini lettre tagge bobu doon ko tagge serigne muntaha basirou mbacke khalif general kul mouride touba serigne abdoulaye mbacke mom serigne mustapha basirou kilifa dine ci kwañiku serigne abo mbacke touba kadior sagata serigne basir diaw khalif serigne sakal diaw njang serigne galla diaw di bay nak ci touba sam serigne job ci yaptil job mam la ci fatou genda job di mam nak ci yaptil job modou mbenn ndjay di mag nak ci espagne ak gor ndjay ni jale nak ci njang diaw fatou ibrahima ci ndakhar sil ak kine ndjay ci sonna ci fatou mbenn ndjay ndeela ño tag ahmed diaw ahmed diaw dal wañeku na altine niki demb ci njang diaw ahmed diaw nak talata tay ji lañ koy denc 11h ci suba ci njang diaw tay ji dal talata lañ koy defal lepp ci njang diaw mom ahmed diaw ahmed diaw amon na ñen fukkat nak bami wañeku serigne muntaha basirou mbacke khalif general kul mouride touba serigne cheikh mbacke lappe serigne ci wañeku soxna bu so jangale ci patu serigne tala jang ci kokki njagen ni yalla ci patu